الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.